الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه وبدايم باشر سماها ينجلي عنها الله.